دي ايمام حسين ارو يدي شي ياكا اردي الدو كريم يا ال راي هن ايش ينلاقو يدي ايفنت اجي اجي اورجنايزرز ارو يا يدي ساي تي مسلم دانيغو يدي حسان the values gidi teach yadi steadfast nasigishin do I aji important I aji fighting because the injustice aro iya attendi matter dan lingo I aji khatwa iyan abo lesgidi difficult aron hi aji but I am it's already I'm in hasin is teaching ge aji